0: بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون.
1: تبي كتاب مصطفى ما شاء الله جزل وخذوا برنزي مد منفصل كلا إن وما أدراك هم أو مد منفصل ده هم بدا مد منفصل ده أما برنزي مد منفصل بكس قصة يتدو زمانında أما كينزي مد منفصل تمام ويردو يعني برنزي مد منفصل دورت حركة ورديسه داها هر زمان أجوا منفصل جالديسه مد منفصل أولارا دا حبسنا جرا دورت حركة ورسن olmaz birinciye dört veresen ikinciye beş veresen iyiydi indi biz bir de oku baştan kella inne oradan baştan oku bizimçi bir de ona dört ver medmun fasıla ikinciye de dört ver.

0: كفار.
1: وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم، يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس

عيني يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم وإذا

0: الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
1: يخبو بلاه في الناس. هل ثوب هل
0: يا
1: ثوب
0: بال بال هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.

كلا إن كتاب الأبرار لفي عديين وما أدراك ما عديون كتاب مرقوم يشهد

0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
1: مستمعي الكرام، من إذاعة تركمان FM الفضائية نحييكم تحية طيبة، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من قصص الأنبياء. نكمل معكم اليوم القسم الثاني من قصة النبي يوسف عليه السلام.

سجن يوسف عليه السلام والفصل الثالث من حياته. ربما كان دخوله للسجن بسبب انتشار قصته مع امرأة العزيز ونساء طبقتها، فلم يجد أصحاب هذه البيوت طريقة لإسكات هذه الألسنة سوى سجن هذا الفتى الذي دلت كل الآيات على براءته. لتنسى القصة، قال تعالى في سورة يوسف: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وهكذا ترسم الآية الموجزة جو هذا العصر بأكمله، جو الفساد الداخلي في القصور، جو الأوساط الأرستقراطية، وجو الحكم المطلق. إن حلول المشكلات في الحكم المطلق هي السجن، وليس هذا بغريب على من يعبد آلهة متعددة كانوا على عبادة غير الله. ولقد رأينا من قبل كيف تضيع حريات الناس حين ينصرفون عن عبادة الله إلى عبادة غيره. وها نحن أولاء نرى في قصة يوسف شاهدا حيا يصيب حتى الأنبياء. صدر قرار باعتقاله وأدخل السجن بلا قضية ولا محاكمة، ببساطة ويسر. لا يصعب في مجتمع تحكمه آلهة متعددة أن يسجن بريء، بل لعل الصعوبة تكمن في محاولة شيء غير ذلك. دخل يوسف السجن ثابت القلب هادئ الأعصاب، أقرب إلى الفرح لأنه نجا من إلحاح زوجة العزيز ورفيقاتها وثرثرة وتطفلات الخدم. كان السجن بالنسبة إليه مكانا هادئا يخلو فيه ويفكر في ربه.

ويبين لنا القرآن الكريم المشهد الأول من هذا الفصل. يختصر السياق القرآني ما كان من أمر يوسف في السجن، لكن الواضح أن يوسف عليه السلام انتهز فرصة وجوده في السجن ليقوم بالدعوة إلى الله، مما جعل السجناء يتوسمون فيه الطيبة والصلاح وإحسان العبادة والذكر والسلوك. انتهز يوسف عليه السلام هذه الفرصة ليحدث الناس عن رحمة الخالق وعظمته وحبه لمخلوقاته. كان يسأل الناس أيهما أفضل، أن ينهزم العقل ويعبد أربابا متفرقين، أم ينتصر العقل ويعبد رب الكون العظيم؟ وكان يقيم عليهم الحجة بتساؤلاته الهادئة وحواره الذكي وصفاء ذهنه ونقاء دعوته. وفي أحد الأيام قدم له سجينان يسألانه تفسير أحلامهما بعد أن توسما في وجهه الخير. إن أول ما قام به يوسف عليه السلام هو طمأنتهما أنه سيؤول لهم الرؤى، لأن ربه علمه علما خاصا جزاء على تجرده هو وآباؤه من قبله لعبادته وحده وتخلصه من عبادة الشركاء، وبذلك يكسب ثقتهما منذ اللحظة الأولى بقدرته على تأويل رؤياهما، كما يكسب ثقتهما كذلك لدينه. ثم بدأ بدعوتهما إلى التوحيد وتبيان ما هم عليه من الضلال. قام بكل هذا برفق ولطف ليدخل إلى النفوس بلا مقاومة.

بعد ذلك فسر لهما الرؤى، بين لهما أن أحدهما سيصلب والآخر سينجو وسيعمل في قصر الملك، لكنه لم يحدد من هو صاحب البشرى ومن هو صاحب المصير السيء، تلطفا وتحرجا من المواجهة بالشر والسوء. وتروي بعض التفاسير أن هذين الرجلين كانا يعملان في القصر، أحدهما طباخ والآخر يسقي الناس، وقد اتهما بمحاولة تسميم الملك. أوصى يوسف من سينجو منهما أن يذكر حاله عند الملك، لكن الرجل لم ينفذ الوصية، فربما ألهته حياة القصر المزدحمة عن يوسف وأمره، فلبث في السجن بضع سنين. وقد يكون هذا الأمر زيادة في كرم الله عليه واصطفائه له، فلم يجعل قضاء حاجته على يد عبد ولا سببا يرتبط بعبده.

المشهد الثاني. في هذا المشهد تبدأ نقطة التحول، التحول من محن الشدة إلى محن الرخاء، من محنة العبودية والرق لمحنة السلطة والملك. في قصر الحكم وفي مجلس الملك يحكي الملك لحاشيته رؤياه، طالبا منهم تفسيرا لها. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان، يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. صدق الله العظيم. لكن المستشارين والكهنة لم يقوموا بالتفسير، ربما لأنهم لم يعرفوا تفسيرها، أو أنهم أحسوا أنها رؤيا سوء فخشوا أن يفسروها للملك، وأرادوا أن يأتي التفسير من خارج الحاشية التي تعودت على قول كل ما يسر الملك فقط. وعللوا عدم التفسير بأن قالوا للملك إنها أجزاء من أحلام مختلطة ببعضها البعض، ليست رؤيا كاملة يمكن تأويلها. والأرجح أنهم عجزوا عن تأويلها، فإنهم لا علم لهم، مثل ما ليوسف عليه السلام الذي علمه الله تفسير الأحاديث والأحلام.

المشهد الثالث. وصل الخبر إلى الساقي الذي نجا من السجن، تداعت أفكاره وذكره حلم الملك بحلمه الذي رآه في السجن، وذكره السجن بتأويل يوسف لحلمه، وأسرع إلى الملك وحدثه عن يوسف. قال له إن يوسف هو الوحيد الذي يستطيع تفسير رؤياك. وأرسل الملك ساقيه إلى السجن ليسأل يوسف ويبين لنا الحق سبحانه كيف نقل الساقي رؤيا الملك ليوسف بتعبيرات الملك نفسها، لأنه هنا بصدد تفسير حلم، وهو يريد أن يكون التفسير مطابقا تماما لما رآه الملك. وكان الساقي يسمي يوسف بالصديق، أي الصادق الكثير الصدق، وهذا ما جربه من شأنه من قبل. جاء الوقت واحتاج الملك إلى رأي يوسف، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سئل يوسف عن تفسير حلم الملك، فلم يشترط خروجه من السجن مقابل تفسيره، لم يساوم ولم يتردد ولم يقل شيئا غير تفسير الرؤيا، هكذا ببراءة النبي حين يلجأ إليه الناس فيغيثهم، وإن كان هؤلاء أنفسهم سجانيه وجلاديه.

لم يقم يوسف عليه السلام بالتفسير المباشر المجرد للرؤيا، وإنما قدم مع التفسير النصح وطريقة مواجهة المصاعب التي ستمر بها مصر. أفهم يوسف رسول الملك أن مصر ستمر عليها 7 سنوات مخصبة تجود فيها الأرض بالغلات، وعلى المصريين أن لا يسرفوا في هذه السنوات 7، لأن وراءها 7 سنوات مجذبة ستأكل ما يخزنه المصريون، وأفضل خزن للغلال أن تترك في سنابلها كي لا تفسد أو يصيبها السوس أو يؤثر عليها الجو. بهذا انتهى حلم الملك، وزاد يوسف تأويله لحلم الملك بالحديث عن عام لم يحلم به الملك، عام من الرخاء، عام يغاث فيه الناس بالزرع والماء وتنمو كرومهم فيعصرون خمرا، وينمو سمسمهم وزيتونهم فيعصرون زيتا. كان هذا العام الذي لا يقابله رمز في حلم الملك، علما خاصا أوتيه يوسف فبشر به الساقي ليبشر به الملك والناس.

المشهد الرابع. عاد الساقي إلى الملك أخبره بما قال يوسف. دهش الملك دهشة شديدة: ما هذا السجين؟ إنه يتنبأ لهم بما سيقع ويوجههم لعلاجه دون أن ينتظر أجرا أو جزاء أو يشترط خروجا أو مكافأة. فأصدر الملك أمره بإخراج يوسف من السجن

ثبتت براءته، لقد رباه ربه وأدبه، ولقد سكبت هذه التربية وهذا الأدب في قلبه السكينة والثقة والطمأنينة. ويظهر أثر التربية واضحا في الفارق بين الموقفين. الموقف الذي يقول يوسف فيه للفتى أذكرني عند ربك، والموقف الذي يقول فيه أرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. الفارق بين الموقفين كبير.

المشهد الخامس. تجاوز السياق القرآني عما حدث بين الملك ورسوله وردة فعل الملك ليقف بنا أمام المحاكمة، وسؤال الملك لنساء الطبقة العليا عما فعلنه مع يوسف. يبدو أن الملك سأل عن القصة ليكون على بينة من الظروف قبل أن يبدأ التحقيق، لذلك جاء سؤاله دقيقا للنساء، فاعترف النساء بالحقيقة التي يصعب إنكارها. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. وهنا تتقدم المرأة المحبة ليوسف التي يئست منه، ولكنها لا تستطيع أن تتخلص من تعلقها به. تتقدم لتقول كل شيء بصراحة. يصور السياق القرآني لنا اعتراف امرأة العزيز بألفاظ موحية تشي بما وراءها من انفعالات ومشاعر عميقة. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. شهادة كاملة بإثمها هي وبراءته ونظافته وصدقه هو. شهادة لا يدفع إليها خوف أو خشية أو أي اعتبار آخر. يشى السياق القرآني بحافز أعمق من هذا كله، حرصها على أن يحترمها الرجل الذي أهان كبرياءها الأنثوية ولم يعبأ بفتنتها الجسدية، محاولة يائسة لتصحيح صورتها في ذهنه. لا تريده أن يستمر على تعاليه واحتقاره لها كخاطئة، تريد أن تصحح فكرته عنها، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، لست بهذا السوء الذي يتصوره. ثم تمضي في هذه المحاولة والعودة إلى الفضيلة التي يحبها يوسف ويقدرها، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وتمضي خطوة أخرى في هذه المشاعر الطيبة. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. إن تأمل الآيات يوحي بأن امرأة العزيز قد تحولت إلى دين يوسف، تحولت إلى التوحيد. إن سجن يوسف كان نقلة هائلة في حياتها، آمنت بربه واعتنقت ديانته.

يهمل السياق القرآني بعد ذلك قصة امرأة العزيز تماما، يسقطها من المشاهد، فلا نعرف ماذا كان من أمرها بعد شهادتها الجريئة التي أعلنت فيها ضمنا إيمانها بدين يوسف. وقد لعبت الأساطير دورها في قصة المرأة، قبل أن قيل إن زوجها مات وتزوجت من يوسف، فاكتشف أنها عذراء واعترفت له أن زوجها كان شيخا لا يقرب النساء، وقيل إن بصرها ضاع بسبب استمرارها في البكاء على يوسف. خرجت من قصرها وتاهت في طرقات المدينة، فلما صار يوسف كبيرا للوزراء ومضى موكبه يوما، هتفت به امرأة ضريرة تتكفف الناس: سبحان من جعل الملوك عبيدا بالمعصية وجعل العبيد ملوكا بالطاعة.

سأل يوسف: صوت من هذا؟ قيل له: امرأة العزيز. انحدر حالها بعد عز، واستدعاها يوسف وسألها: هل تجدين في نفسك من حبك لي شيئا؟ قالت: نظرة إلى وجهك أحب إلي من الدنيا يا يوسف، ناولني نهاية صوتك. فناولها فوضعته على صدرها، فوجد الصوت يهتز في يده اضطرابا وارتعاشا من خفقان قلبها. وقيلت أساطير أخرى يبدو فيها أثر المخيلة الشعبية، وهي تنسج قمة الدراما من هيار العاشقة إلى الحضيب، غير أن السياق القرآني تجاوز تماما نهاية المرأة. أغفلها من سياق القصة بعد أن شهدت ليوسف، وهذا يخدم الغرض الديني في القصة. فالقصة أساسا قصة يوسف وليست قصة المرأة، وهذا أيضا يخدم الغرض الفني. لقد ظهرت المرأة ثم اختفت في الوقت المناسب، اختفت في قمة مأساتها، وشاب اختفاءها غموض فني معجز، ولربما بقيت في الذاكرة باختفائها هذا زمنا أطول مما كانت تقضيه لو عرفنا بقية قصتها.

ويبدأ فصل جديد من فصول حياة يوسف عليه السلام. بعدما رأى الملك من أمر يوسف براءته وعلمه وعدم تهافته على الملك، عرف أنه أمام رجل كريم، فلم يطلبه ليشكره أو يثني عليه، وإنما طلبه ليكون مستشاره. وعندما جلس معه وكلمه تحقق له صدق ما توسمه فيه، فطمأنه على أنه ذو مكانة وفي أمان عنده. فماذا قال يوسف؟ لم يغرق الملك شكرا، ولم يقل له عشت يا مولاي وأنا عبدك الخاضع أو خادمك الأمين كما يفعل المتملقون للطواغيت. كلا، إنما طالب بما يعتقد أنه قادر على أن ينهض به من الأعباء في الأزمة القادمة. كما وأورد القرطبي في تفسيره أن الملك قال فيما قاله: لو جمعت أهل مصر ما أطاقوا هذا الأمر، ولم يكونوا فيه أمنا. كان الملك يقصد الطبقة الحاكمة وما حولها من طبقات، إن العثور على الأمانة في الطبقة المترفة شديد الصعوبة.

اعترف الملك ليوسف بهذه الحقيقة، زاد من عزمه على تولي هذا الأمر لإنقاذ مصر وما حولها من البلاد من هذه المجاعة. قال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لم يكن يوسف في كلمته يقصد النفع أو الاستفادة، على العكس من ذلك كان يحتمل أمانة إطعام شعوب جائعة لمدة 7 سنوات، شعوب يمكن أن تمزق حكامها أو تمزق حكامها لو جاعت. كان الموضوع في حقيقته تضحية من يوسف. لا يثبت السياق القرآني أن الملك وافق، فكأنما يقول القرآن الكريم إن الطلب تضمن الموافقة زيادة في تكريم يوسف وإظهار مكانته عند الملك. يكفي أن يقول ليجاب، بل ليكون قوله هو الجواب، ومن ثم يحذف رد الملك. ويفهمنا شريط الصور المعروضة أن يوسف قد صار في المكان الذي اقترحه، وهكذا مكن الله ليوسف في الأرض، صار مسؤولا عن خزائن مصر واقتصادها، صار كبيرا للوزراء. وجاء في رواية أن الملك قال ليوسف: يا يوسف، ليس لي من الحكم إلا الكرسي. ولا ينبئنا السياق القرآني كيف تصرف يوسف في مصر. نعرف أنه حكيم عليم، نعرف أنه أمين وصادق، لا خوف إذن على اقتصاد مصر.

المشهد الثاني من هذا الفصل. دارت عجلة الزمن، طوى السياق دورتها، ومر مرورا سريعا على سنوات الرخاء، وجاءت سنوات المجاعة. وهنا يغفل السياق القرآني بعد ذلك ذكر الملك والوزراء في السورة كلها، كأن الأمر كله قد صار ليوسف الذي اطلع باللعبء في الأزمة الخانقة الرهيبة، وأبرز يوسف وحده على مسرح الحوادث وسلط عليه كل الأضواء. أما فعل الجذب والمجاعة فقد أبرزه السياق في مشهد أخوة يوسف يجيئون من البدو من أرض كنعان البعيدة يبحثون عن الطعام في مصر، ومن ذلك ندرك اتساع دائرة المجاعة، كما كيف صارت مصر بتدبير يوسف محط أنظار جيرانها ومخزن الطعام في المنطقة كلها. لقد اجتاح الجدب والمجاعة أرض كنعان وما حولها، فاتجه أخوة يوسف في من يتجهون إلى مصر، وقد تسامع الناس بما فيها من فائض الغلة منذ سنوات السمان، فدخلوا على عزيز مصر وهم لا يعلمون أن أخاهم هو العزيز، إنه يعرفهم فهم لم يتغيروا كثيرا. أما يوسف فإن خيالهم لا يتصور قط أنه العزيز، وأين الغلام العبراني الصغير الذي ألقوه في الجب منذ 20 عاما أو تزيد من عزيز مصر شبه المتوج في سنه وزيه وحرسه ومهابته وخدمه وحشمه وهيله وهيل ماله؟

ولم يكشف لهم يوسف عن نفسه، فلا بد من دروس يتلقونها. فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولكننا ندرك من السياق أنه أنزلهم منزلا طيبا، ثم أخذ في أعداد الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. صدق الله العظيم. فنفهم من هذا أنه تركهم يأنسون إليه، واستدرجهم حتى ذكروا له من هم على وجه التفصيل، وأن لهم أخا صغيرا من أبيهم لم يحضر معهم لأن أباه يحبه ولا يطيق فراقه. فلما جهزهم بحاجات الرحلة قال لهم إنه يريد أن يرى أخاهم هذا. قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. وقد رأيتم أنني أوفي الكيل للمشترين، فسأوفيكم نصيبكم حين يجيء معكم. ورأيتم أنني أكرم النزلاء، فلا خوف عليه، بل سيلقى مني الإكرام المعهود. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ولما كانوا يعلمون كيف يظن أبوهم بأخيهم الأصغر، وبخاصة بعد ذهاب يوسف، فقد أظهروا أن الأمر ليس ميسورا، وإنما في طريقه عقبات من ممانعة أبيهم، وأنهم سيحاولون إقناعه، مع توكيد عزمهم على الرغم من هذه العقبات على إحضاره معهم حين يعودون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. ولفظ نراود يصور الجهد الذي يعلمون أنهم باذلون.

أما يوسف فقد أمر غلمانه أن يدسوا البضاعة التي حضر بها إخوته ليستبدلوا بها القمح والعلف، وقد تكون خليطا من نقد ومن غلات صحراوية أخرى من غلات الشجر الصحراوي ومن الجلود وسواها مما كان يستخدم في التبادل في الأسواق. أمر غلمانه بدسها في رحلهم، والرحل متاع المسافر، لعلهم يعرفون حين يرجعون أنها بضاعتهم التي جاءوا بها.

المشهد الثالث. ندع يوسف في مصر لنشهد يعقوب وبنيه في أرض كنعان. رجع الأخوة إلى أبيهم، وقبل أن ينزلوا أو ينزلوا أحمال الجمال ويفكوا متاعهم، دخلوا على أبيهم قائلين له بعتاب: إن لم ترسل معنا أخانا الصغير في المرة القادمة فلن يعطينا عزيز مصر الطعام. وختموا كلامهم بوعد جديد ليعقوب عليه السلام: وإنا له لحافظون. ويبدو أن هذا الوعد قد أثار كوامن يعقوب، فهو ذاته وعدهم له في يوسف، فإذا هو يجهز بما أثاره الوعد من شجونه. قال: هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وفتح الأبناء أوعيتهم ليخرجوا ما فيها من غلال، فإذا هم يجدون فيها بضاعتهم التي ذهبوا يشترون بها مردودة إليهم مع الغلال والطعام. ورد الثمن يشير إلى عدم الرغبة في البيع، أو هو إنذار بذلك، وربما كان إحراجا لهم ليعودوا لسداد الثمن مرة أخرى. وأسرع الأبناء إلى أبيهم، قالوا: يا أبانا ما نبغي، لم نكذب عليك، لقد رد إلينا الثمن الذي ذهبنا نشتري به، هذا معناه أنهم لن يبيعوا لنا إلا إذا ذهب أخونا معنا. واستمر حوارهم مع الأب، أفهموه أن حبه لابنه والتصاقه به يفسدان مصالحهم ويؤثران على اقتصادهم، وهم يريدون أن يتزودوا أكثر، وسوف يحفظون أخاهم أشد الحفظ وعظمه. وانتهى الحوار باستسلام الأب لهم، بشرط أن يعاهدوه على العودة بابنه، إلا إذا خرج الأمر من أيديهم وأحيط بهم. نصحهم الأب أن لا يدخلوا وهم 11 رجلا من باب واحد من أبواب مصر، كي لا يستلفتوا انتباه أحد، وربما خشي عليهم أبوهم شيئا كالسرقة أو الحسد. لا يقول لنا السياق القرآني ماذا كان الأب يخشى، ولو كان الكشف عن السبب مهما لقيل. المشهد الرابع. عاد أخوة يوسف 11 هذه المرة، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. يقفز السياق قفزا إلى مشهد يوسف وهو يحتضن أخاه ويكشف له وحده سر قرابته، ولا ريب أن هذا لم يحدث فور دخول الأخوة على يوسف، وإلا لانكشفت لهم قرابة يوسف. إنما وقع هذا في خفاء وتلطف فلم يشعر أخوته، غير أن السياق المعجز يقفز إلى أول خاطر ساور يوسف عند دخولهم عليه ورؤيته لأخيه. وهكذا يجعله القرآن أول عمل لأنه أول خاطر، وهذه من دقائق التعبير في هذا الكتاب العظيم. يطوي السياق كذلك فترة الضيافة وما دار فيها بين يوسف وأخوته، ويعرض مشهد الرحيل الأخير. ها هو ذا يوسف يدبر شيئا لأخوته، يريد أن يحتفظ بأخيه الصغير معه، يعلم أن احتفاظه بأخيه سيثير أحزان أبيه، وربما حركت الأحزان الجديدة أحزانه القديمة، وربما ذكره هذا الحادث بفقد يوسف. يعلم يوسف هذا كله، وهو ذا يرى أخاه وليس هناك دافع قاهر لاحتفاظه به. لماذا يفعل ما فعل ويحتفظ بأخيه هكذا؟ يكشف السياق عن السر في ذلك، إن يوسف يتصرف بوحي من الله،
يريد الله تعالى أن يصل بابتلائه ليعقوب إلى الذروة، حتى إذا جاوز به منطقة الألم البشري المحتمل وغير المحتمل، ورآه صابرا رد عليه ابنيه معا ورد إليه بصره. أمر يوسف عليه السلام رجاله أن يخفوا كأس الملك الذهبية في متاع أخيه خلسة، وكانت الكأس تستخدم كمكيال للغلال، وكانت لها قيمتها كمعيار في الوزن إلى جوار قيمتها كذهب خالص. أخفى الكأس في متاع أخيه، وتهيأ أخوة يوسف للرحيل ومعهم أخوهم، ثم أغلقت أبواب العاصمة، ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. كانت صرخة الجند تعني وقوف القوافل جميعا، وانطلق الاتهام فوق رؤوس الجميع كقضاء خفي غامض. أقبل الناس وأقبل معهم إخوة يوسف: ماذا تفقدون؟ هكذا تساءل إخوة يوسف. قال الجنود: نفقد صواع الملك. ضاعت كأسه الذهبية، ولمن يجيء بها مكافأة سنعطيه حمل بعير من الغلال. قال إخوة يوسف ببراءة: لم نأتي لنفسد في الأرض ونسرق. قال الحراس، وكان يوسف قد وجههم لما يقولونه: أي جزاء تحبون توقيعه على السارق؟ قال إخوة يوسف: في شريعتنا نعتبر من سرق عبدا لمن سرقه. قال الحارس: سنطبق عليكم قانونكم الخاص، لن نطبق عليكم القانون المصري الذي يقضي بسجن السارق. كانت هذه الإجابة كيدا وتدبيرا من الله تعالى، ألهم يوسف أن يحدث بها ضباطه، ولولا هذا التدبير الإلهي لم تنع على يوسف أن يأخذ أخاه، فقد كان دين الملك أو قانونه لا يقضي باسترقاق من سرق، وبدأ التفتيش. كان هذا الحوار على منظر ومسمع من يوسف، فأمر جنوده بالبدء بتفتيش رحال إخوته. قبل تفتيش رحل أخيه الصغير، كي لا يثير شبهة في نتيجة التفتيش، اطمأن إخوة يوسف إلى براءتهم من السرقة وتنفسوا الصعداء، فلم يبقى إلا أخوهم الصغير، وتم استخراج الكأس من رحله. فأمر يوسف بأخذ أخيه عبدا، قانونهم الذي طبقه القضاء على الحادث. أعقب ذلك مشهد عنيف المشاعر، إن إحساس الأخوة براحة الإنقاذ والنجاة من التهمة جعلهم يستديرون باللوم على شقيق يوسف. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. أنهم يتنصلون من تهمة السرقة ويلقونها على هذا الفرع من أبناء يعقوب. ولكن لماذا اتهم أخوة يوسف أخاهم بالسرقة؟ اتهموا يوسف بالسرقة. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يقال إن عمة يوسف عليه السلام كانت متعلقة به كثيرا وتحبه حبا شديدا، وكانت تأخذه ليعيش معها لفترات طويلة. في يوم من الأيام اشتاق يعقوب عليه السلام إلى يوسف، فبعث يطلب من أخته إرسال يوسف، فحزنت أخت يعقوب كثيرا على فراق يوسف، فعمدت على رسم خطة تحول دون مغادرة يوسف، وهو اتهامه بالسرقة، فبذلك يجيز القانون السائد آنذاك باستبعاد السارق أو باستعباد السارق لمدة سنة. فجعلت حزاما ثمينا كانت قد ورثته من أبيها إسحاق عليه السلام في ثياب يوسف عليه السلام، لتتهمه بعد ذلك بالسرقة، ليبقى يوسف بقربها لسنة أخرى حبا منها ليوسف. وهذا هو ما ألمح إليه أخوة يوسف حين قالوا: فقد سرق أخ له من قبل.
سمع يوسف بأذنيه اتهامهم له وأحس بحزن عميق. كتم يوسف أحزانه في نفسه ولم يظهر مشاعره. قال بينه وبين نفسه: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. لم يكن هذا سبابا لهم بقدر ما كان تقريرا حكيما لقاعدة من قواعد الأمانة. أراد أن يقول بينه وبين نفسه: إنكم بهذا القذف شر مكانا عند الله من المقذوف، لأنكم تقذفون بريئين بتهمة السرقة، أو لأنكم تقذفون بريئين بتهمة السرقة والله أعلم بحقيقة ما تقولون. سقط الصمت بعد تعليق الأخوة الأخير، ثم انمحى إحساسهم بالنجاة وتذكروا يعقوب لقد أخذ عليهم عهدا غليظا ألا يفرطوا في ابنه، وبدأوا استرحام يوسف: يوسف أيها العزيز، يوسف أيها الملك، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال يوسف بهدوء: كيف تريدون أن نترك من وجدنا كأس الملك عنده ونأخذ بدلا منه إنسانا آخر؟ هذا ظلم ونحن لا نظلم. كانت هي الكلمة الأخيرة في الموقف، وعرفوا أن لا جدوى بعدها من الرجاء، فانسحبوا يفكرون في موقفهم المحرج أمام أبيهم حين يرجعون.

المشهد الخامس. عقدوا مجلسا يتشاورون فيه، لكن السياق القرآني لا يذكر أقوالهم جميعا، إنما يثبت آخرها الذي يكشف عما انتهوا إليه. ذكر القرآن قول كبيرهم إذ ذكرهم بالموثق المأخوذ عليهم، كما ذكرهم بتفريطهم في يوسف من قبل، ثم يبين قراره الجازم أن لا يبرح مصر وأن لا يواجه أباه إلا أن يأذن أبوه أو يقضي الله لهم بحكم فيخضع له وينصاع. وطلب منهم أن يرجعوا إلى أبيهم فيخبروه صراحة بأن ابنه سرق، فأخذ بما سرق، ذلك ما علموه وشهدوا به. أما إن كان بريئا وكان هناك أمر وراء هذا الظاهر لا يعلمونه، فهم غير موكلين بالغيب. وإن كان في شك من قولهم فليسأل أهل القرية التي كانوا فيها، أي أهل مصر، وليسأل القافلة التي كانوا فيها، فهم لم يكونوا وحدهم. فالقوافل الكثيرة كانت ترد مصر لتأخذ الطعام، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، كلمته ذاتها يوم فقد يوسف، لكنه في هذه المرة يضيف إليها الأمل أن يرد الله عليه يوسف وأخاه، فيرد ابنه الآخر المتخلف هناك. يعقوب عليه السلام يبكي أمام أحد، كان بكاؤه شكوى إلى الله لا يعلمها إلا الله. ثم لاحظ أبناؤه أنه لم يعد يبصر، ورجحوا أنه يبكي على يوسف، وهاجموه في مشاعره الإنسانية كأب، حذروه بأنه سيهلك نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. ردهم جواب يعقوب إلى حقيقة بكائه، إنه يشكو همه إلى الله ويعلم من الله ما لا يعلمون، فليتركوه في بكائه وليصرفوا همهم لشيء أجدى عليهم، إنه يكشف لهم في عمق أحزانه عن أمله في روح الله، إنه يشعر بأن يوسف لم يمت كما أنبأوه، لم يزل حيا، فليذهب الأخوة بحثا عنه، وليكن دليلهم في البحث هذا الأمل العميق في الله. تحركت القافلة في طريقها إلى مصر، أخوة يوسف في طريقهم إلى العزيز، تدهور حالهم الاقتصادي وحالهم النفسي، إن فقرهم وحزن أبيهم ومحاصرة المتاعب لهم قد هدت قواهم تماما. ها هم أولاء يدخلون على يوسف معهم بضاعة رديئة، جاءوا بثمن لا يتيح لهم شراء شيء ذي بال. وعندما دخلوا على يوسف عليه السلام رجوه أن يتصدق عليهم، انتهى الأمر بهم إلى التسول، إنهم يسألونه أن يتصدق عليهم ويستميلون قلبه بتذكيره إن الله يجزي المتصدقين. عندئذ وسط هوائهم وانحدار حالهم حدثهم يوسف بلغتهم بغير واسطة ولا مترجم، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يكاد الحوار يتحرك بأدق تعبير عن مشاعرهم الداخلية، فاجأهم عزيز مصر بسؤالهم عما فعلوه بيوسف، كان يتحدث بلغتهم فأدركوا أنه يوسف، وراح الحوار يمضي فيكشف لهم خطيئتهم معه، لقد كادوا له والله غالب على أمره. مرت السنوات وذهب كيدهم له، ونفذ تدبير المحكم،
الذي يقع بأعجب الأسباب، كان إلقاؤه في البئر هو بداية صعوده إلى السلطة والحكم، وكان إبعادهم له عن أبيه سبباً في زيادة حب يعقوب له. وها هو ذا يملك رقابهم وحياتهم، وهم يقفون في موقف استجداء عطفه. إنهم يختمون حوارهم معه بقولهم: إن روح الكلمات واعترافهم بالخطأ يشيان بخوف مبهم غامض يجتاح نفوسهم، ولعلهم فكروا في انتقامه منهم وارتعدت فرائصهم، ولعل يوسف أحس ذلك منهم فطمأنهم بقوله: لا مؤاخذة ولا لوم، انتهى الأمر من نفسي وذابت جذوره. لم يقل لهم إنني أسامحكم أو أغفر لكم، إنما دعا الله أن يغفر لهم، وهذا يتضمن أنه عفى عنهم وتجاوز عفوه. ومضى بعد ذلك خطوات، دعا الله أن يغفر لهم، وهو نبي ودعوته مستجابة، وذلك تسامح نراه آية الآيات في التسامح. ها هو ذا يوسف ينهي حواره معهم بنقلة مفاجئة لأبيه، يعلم أن أباه قد ابيضت عيناه من الحزن عليه، يعلم أنه لم يعد يفصر، لم يدر الحوار حول أبيه، لكنه يعلم، يحس قلبه. خلع يوسف قميصه وأعطاه لهم، وعادت القافلة إلى فلسطين. ما أن خرجت القافلة من مصر حتى قال يعقوب عليه السلام لمن حوله في فلسطين: إني أشم رائحة يوسف، لولا أنكم تقولون في أنفسكم أنني شيخ خرف لصدقتم ما أقول. لكن المفاجأة البعيدة تقع: وصلت القافلة، وألقى البشير قميص يوسف على وجه يعقوب عليهما السلام فارتد بصره. هنا يذكر يعقوب حقيقة ما يعلمه من ربه. فاعترف الأخوة بخطئهم وطلبوا من أباهم الاستغفار لهم، فهو نبي ودعاؤه مستجاب. إلا أن يعقوب عليه السلام، ونلمح هنا أن في قلب يعقوب شيئا من بنيه، وأنه لم يصف لهم بعد، وأن وإن كان يعدهم باستغفار الله لهم بعد أن يصفو ويسكن ويستريح. ها هو المشهد الأخير في قصة يوسف، بدأت قصته برؤيا، وها هو ذا الختام، تأويل رؤيا. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. تأمل الآن مشاعره ورؤياه تتحقق. إنه يدعو ربه، هي دعوة واحدة: توفني مسلما. إلى هنا مستمعي الكرام نأتي على نهاية قصة نبينا يوسف عليه السلام. غدا لنا لقاء آخر مع قصة نبي آخر إن شاء الله.

كان معكم في التقديم حمدي عبد اللطيف، وفي الإخراج محمود البياتي.